0: يقدر لي ما يدوب شكو تانت كي سناب الزوج تخبير عفر لي داك مقرابين أصدق
1: شاشويت
0: زبنو أستاسي مع الخوب بوكس بيس في اليوم تالان نيفرساريو مع الخوب بوكس بيس في اليوم لفيه

0: Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن، أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: البرنامج القادم البرنامج المصري.
6: ZZZ 92.3 FM
5: على موجة 92.3 FM.

0: مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري. بنقدم لكم كل ما هو جديد طبعا. ومتنوع. صباح الخير يا سيد.
1: مساء الخير يا أهلا وسهلا بالسادة المستمعين، ونتمنى لهم لقاء طيب مع البرنامج المصري فروم 3ZZZ. وبعدين طبعا هناك الماتش المصري، ماتش مصر مع ايه؟ مع ايران. اعتقد ان هم بيتفرجوا عليه دلوقتي، والحكايه جت كده بقى، فيعني ايه معلش. نتمنى المصر
0: بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 ل 3 بعد الظهر، يوم الاربعاء من 4 ل 5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9 ل 10 بالليل. معكم في هذا اللقاء سيد خطاب
1: وكورين إشكال.
0: خليكم دايما معانا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

0: ومعقولة فقرات اللقاء وشخصية الأسبوع. وشخصية هذا الأسبوع عزيزي المستمع هو الدكتور عبد ربه إسماعيل. ولد الدكتور عبد ربه إسماعيل في القاهرة عام 1938، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة عام 1959 بعد أن حصل على شهادة التوجيهية عام 54. نشأ في بيئة زراعية، فوالده كان مهندسا زراعيا، وهو ما زرع فيه حب الأرض والزراعة، بينما تعمق شغفه بعلم تربية النباتات بفضل أستاذه ومعلمه بجامعة القاهرة.
1: يقول الدكتور عبد ربه إن التعليم في تلك الحقبة كان متميزا في جميع مراحله، حيث كانت المدارس تقدم وجبات ساخنة للطلاب، كما كانت جودة التعليم عالية حتى في تنقلاته مع والده بين محافظات مصر المختلفة. وكان من المعتاد الاستعانة بمدرسين أجانب لتدريس اللغات والمواد الأجنبية، مما أضاف للتعليم طابعا مميزا. واصل الدكتور عبد ربه مسيرته العلمية بحصول على درجة الماجستير من جامعة القاهرة، ثم نال الدكتوراه من جامعة كورنيل الأمريكية، وهي جامعة طبعا مرموقة المصنفة ضمن أفضل 5 جامعات على مستوى العالم.
0: بدأ حياته العملية باحثا في مركز البحوث الزراعية، وتدرج في المناصب حتى تولى رئاسة معهد المحاصيل الحقلية، المعهد المسؤول عن تطوير وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية في مصر مثل القمح، الرز والذرة، وهي المحاصيل التي تعد ركيزة الأمن الغذائي للمصريين. رغم بلوغه عامه 87، لا يزال الدكتور عبد ربه نشطا في مجاله، يواصل العطاء وينقل خبراته لطلابه بكل حب وتواضع. وقال: وقد نال عن جدارة لقب أبو الذرة المصري، نظرا لمشاركته على مدار أكثر من 65 عاما في استنباط وتطوير أفضل سلالات الذرة التي ساهمت في مضاعفة الإنتاج رغم التحديات المائية والرقعة الزراعية المحدودة.
1: الدكتور عبد ربه إسماعيل هو أستاذ الذرة ومدير معهد المحاصيل الحقلية الأسبق بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، حاز على جائزة الدولة التقديرية وكذلك جائزة الإبداع العلمي تقديراً لإسهاماته العلمية والبحثية. ويؤكد الدكتور عبد ربه بتواضعه المعهود أن ما حققه من إنجازات يعود إلى دعم أساتذته وزملائه وتلاميذه الذين عمل معهم في إطار من التعاون والعمل الجماعي، إيماناً منه بأن روح الفريق هي مفتاح النجاح. الدكتور عبد ربه الحقيقة نموذج مشرف لعالم مصري نظر حياته لخدمة وطنية من خلال العلم والبحث والعمل الجاد، ويعد قدوة يحتذى بها في المثابرة والأخلاق والعطاء المتواصل. وهذه شخصية في هذا الأسبوع طبعا خرجت عن الصندوق، والدكتور عبد ربه إسماعيل ما زال حيا يرزق في مصر في القاهرة، وما زال يعطي خبراته ولتلاميذه أيضا ولمصر في الحقيقة. وده خرج عن وإحنا خرجنا عن الصندوق الحقيقة، لأن يعني الحكاية مش حكاية فنانين وبس،
0: ربنا يدي الصحة،
1: لأنه فنان أيضا، عمل حاجات كتيرة في البحث والتحليل والاستنباط.
0: وإلى اللقاء الأسبوع القادم مع شخصية أخرى.

مع المسيح ذاك أفضل جدا. انتقل إلى الأمجاد السماوية المرحوم عادل سليمان زوج السيدة كاميليا سليمان والد كل من جوزيف سليمان والسيدة جيسيكا وآدم سليمان زوج السيدة ناتالي سليمان وجد كل من جاك وفالور. وسوف تقام مراسم الجنازة يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 من شهر يونيو الجاري في تمام الساعة 11:30 في كنيسة سان جيمس القبطية الأرثوذكسية وذلك على العنوان التالي 355-357 White Horse Road Nana Wading. وسوف تقام مراسم الدفن بمقابر العائلة في منطقة فوكنر. طوبى للأموات الذين يموتون في الرب، نعم يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. أسرة البرنامج المصري تقدم تعزيات السماء لأسرة المرحوم عادل سليمان، وتخص بالذكر السيدة كاميليا سليمان وجوزيف وآدم سليمان، ونياحا لنفسه الطاهرة في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

0: 92.3 FM البرنامج المصري. أهلا بك يا سيد في البرنامج.
1: أهلا.
0: أنا عارفة معلش النهاردة مش هتقدر تشوف الماتش بس it's okay. عندنا طبعا الفقرة الجميلة اللي بنقدمها مع سيد وهي خمسة دردشة. طيب. خليكوا معنا. أول حاجة يا سيد هنبتدي على مصر، أوكي؟ إيه آخر أخبار مشاريع مصر؟
1: إيه؟
0: أنا عارفة أنك عندك أخبار كتير.
1: مشاريع مصر كتير، مشاريع مصر كتير، والسؤال مفتوح.
0: قولها لي.
1: طيب، أقول لك على مشاريع مصر مثلا، هندي مشاريع كتيرة جدا، ولكن هنقول مثلا مشروع مستقبل مصر. مشروع اسمه مستقبل مصر للتنمية المستدامة. تنمية مستدامة. المشروع ده مشروع كبير آخر، والمشروع ده هو بيجي في يعني في طيات هذا المشروع بيجي في حاجة اسمها الدلتا الجديدة، وبيجي في سيناء، وبيجي فيه يعني يعني حاجات كتيرة جدا بالنسبة للمشروع ده، وهو يعني بيعتبر تنمية متكاملة من جميع الجهات، زراعة وتصنيع وتصدير وكل شيء يعني. وكل شيء الحقيقة بيحصل هنا لما نتكلم عن المستقبل، المشروع ده تم يعني شغال وتصديره كل حاجة يعني، فما هوش يعني لسه جديد أو هيحط مثلا حجر الأساس ولا حاجة.
0: عارفين هيكلف كام؟
1: التكلفة دي بقى طبعا تكلفة كتيرة لأنها لسه ماشية فيها. شوفي المشروع ده بيهدف إلى إيه؟ إلى تنمية، إلى استصلاح. واخد بالك؟ استصلاح 4.5 إلى 5 مليون فدان.
0: واو.
1: من 4.5 إلى 5 مليون فدان ينضافوا للرقعة الزراعية بتاعتنا اللي احنا عايشين عليها من الأزل يعني. واخد بالك؟ كان قد ايه وبعدين زادوا شوية يعني بقينا حوالي 8.5 إلى 9، ولكن يعني دي من 4 إلى 5 في الفترة دي بسيطة دي. الفترة بتاعت الجمهورية الجديدة دي اللي هي بتاعت الرئيس السيسي الله يمسيه بالخير والحقيقة يعطي له الصحة. فالحقيقة يعني 4.5 إلى 5 مليون فدان، واخد بالك؟ المشروع بتاع مستقبل مصر ده بيشتغل زراعة يعني. هو دلوقتي مثلا عملوا حوالي 2.2 إلى 2.8 مليون فدان. دول انضافوا يعني كومبليت لانضافهم خلاص. الباقي فيه بس الحاجات اللي بتنعمل ديت فيها اعمار وفيها ناس وفيها يعني مباني. واخد بالك؟ يعني في بيوت بتنبني وناس طبعاً بتشتغل، وفيه يعني تجمعات،
0: الناس بتكتر كمان،
1: تجمعات يعني زراعيه وتجمعات صناعيه، في مصانع بتنبني، مصانع التعليف ومصانع يعني العمل اللي هو يعني مش تصدير بس الحاجات اللي هي الإنتاج تصدير خام، لا بيصدر منه الخام ومنه المصنع ومنه المجفف ومنه يعني كل حاجة بتتعمل يعني. فالمشروع ده هو الأراضي المستصلحة ده موجودة في جميع أنحاء الجمهورية مثلا، منها طبعا حاجات بتنضم لهذا المشروع، منه الدلتا الجديدة في المنيا، بني سويف. شوف المنيا، بني سويف، الفيوم، أسوان، اللي هي النخلة، العوينات، الحدود لغاية الحدود الغربية بتاعتنا، حتى الصحراء الغربية وبيسموها الصحراء الصفراء أو حاجة زي كده. في كمان التصنيع الزراعي اللي هو بيعمله منه القيمة المضافة للمواد اللي هي للزراعات اللي بتطلع، واخد بالك؟ بس هو كل واحد ممكن الناس تشوف الكلام ده هوت على اليوتيوب، على مش عارف على السوشيال ميديا كده، يعني يبحثوا كده. الناس طبعا عارفة دلوقتي ومعها التليفون في ايدها كل يوم، يبص كده يكتب كده مشروع مستقبل مصر ويشوف مشروع مستقبل مصر بيشتغل ازاي، ولا هو على التليفون، وبعدين لينك التليفون بتاعه للتيفي اللي قدامه يشوف الصورة أكبر ويشوف الشغل الحقيقة يعني. ففيه كثير من المصانع كثيرة انشئت طبعا.
0: طب إيه
1: بتضيف نعم،
0: إيه رأيك في الدلتا الجديدة؟
1: بالنسبة للدلتا الجديدة، والله الدلتا أقول لك إيه عن الدلتا. بالنسبة للدلتا، إحنا نعرف إن الدلتا دائما تأتي بعد يعني إيه السيول أو مخرات المية، مخرات المية، المية تنزل تمشي تعمل مسارب في الأرض، تعمل ترع وتعمل هادد. فالدلتا عندنا في مصر موجود، فما فيش دلتا في الصحراء إلا في مصر. الدلتا في مصر هنا اسمها الدلتا الجديدة، دي دلتا موجودة دلوقتي بيعملوها، عملوها في الصحراء
0: في سيناء.
1: لا في سيناء، في الصحراء.
0: سيناء صحراء،
1: سيناء صحراء بس الزراعة، بس الدلتا الدلتا يعني تضاف، يعني للدلتا تضاف، يعني جزء منها يضاف، لأن هناك حوالي دلوقتي من ضمن مشروع مستقبل مصر دوت اللي هو عبارة حوالي 500,000 فدان وتجمعات ناس بتعيش وتنتج وتزرع وتعيش ومحلات وغيره يعني تجمعات ناس بتعيش يعني فيها قرى، يعني زي ما نقول قرى مدن، حاجات من حاجات
0: دي. بيسموها ايه بقى؟ بيسموهم ايه؟ بيدوا لهم اسم لكل طبعا القرى؟
1: كل حاجه مجمع بيدوا له اسم طبعا، امال لا بيدوا له اسم طبعا، وفي مساكن وكل شيء، والناس بتشتغل وناس بتاخد مساكن طبعا. المساكن اللي بتنعمل يعني ترمز للبيئة أو تبقى يعني إيه تتماشى مع البيئة اللي هي موجودة، يعني المساكن تبقى في سيناء، مش هتبقى مثلا مساكن زي مثلا موجودة في العالمين واخد بالك، أو هتبقى زي مثلا ضمياط مثلا. لا، الدلتا بقى القديمة، الدلتا القديمة اتعملت من مخرات المياه، النهر النيل بيجي ويصب في أسوان ويمشي واخد بالك لغاية القناطر. فالناس كانت عايشة فين؟ عايشة على جانبي النيل يمين وشمال، شرق وغرب يعني. وتتسع المساحة 5-6 كيلو، هي 5-6 كيلو في الناحية التانية، مور أور ليس بيزيد طبعا في أماكن توسع وأماكن تضيق، ويوصل النيل لغاية القناطر الخيرية. لغاية ما تعملت القناطر الخيرية اللي عملها محمد علي ده 1800، عملها محمد علي على ما إذا كان يعني المعلومة ما تخلنيش، في 1800 وحوالي 1840 قناطر خيرية. بس تخلي بالك، شوف القناطر الخيرية الأول كان فيه اتنين فرعين، اتنين للنيل واخد بالك، عملوه ثلاثة، دمياط ورشيد وفرع في النص كده بيسموه الرياح المنوفي اللي على المنوفية كده، بقى ثلاثة واخد بالك. ومش هنا بقى اسمها الدلتا واخد بالك. قبل كده ما هوش احنا بنقول مصر عايشة على الوادي والدلتا.
0: انا اعرف انه الدلتا هي فرع دمياط وفرع رشيد،
1: ما هو فرع دمياط اللي رايح على دمياط وفرع رشيد اللي رايح على رشيد والرياح المنوفي اللي رايح على المنوفية، محافظة المنوفية بتبقى في النص يعني.
0: المنوفية دي جنب طنطا
1: ولا؟ في المنوفية ديت جنب طنطا طبعا،
0: عشان طنطا في النص،
1: جنب طنطا طبعا، ما هي في نص الـ الـ الـ الـ الوادي زي ما نقول الوادي، لكن هو وادي النيل نقدر نقول من أسوان لغاية الأناضر الخير، وبعدين تبدأ الدلتا، الفرعين بتوع الدلتا والرياح اللي هو بيسموه رياح المنوفي عشان يريح المية شوية يوازن ما بين هذا العمله. شوف الدلتا القديم انت عارفة دي فيها دي ترعة دي مشاريع دي فيها دي فيها 300 كيلو ترع ومصارف، ترع رئيسية ومصارف فرعية. وهذا بالك
0: طيب سيناء دلوقتي،
1: سيناء دلوقتي
0: على سيناء،
1: سيناء دلوقتي فيها نص مليون فدان. نص مليون فدان شغال وبينتج، وناس وناس عايشة وناس بتنتج وجامعات وغيره وجامعات
0: بيبنوا كمان هناك
1: طبعا بيبنوا جبل الجلالة مثلا بقى في جامعات وشغالة جبل الجلالة انت عارفة دي علو قد ايه علو حوالي 1 كيلو متر عالي عن سطح البحر. طيب انشأ له طريق سريع يروح الطريق ده انشأ ازاي ده في وسط الصخر.
0: واو.
1: في وسط الصخر الدلتا بقى اللي الجديدة اللي احنا نقول عليها دي فيها مشروع توشكا مثلا اللي هو تعمل فيه شوية وقف علشان المية. انت عارف المية بتاعة الدلتا الجديدة دي جاية منين؟
0: من ايه؟
1: جاية بالعكس، شوف النيل بيجي من الجنوب ويمشي كده لغاية البحر المتوسط لغاية اسكندرية. شوف بقى اتجاه بتاع المية، لا الدلتا الجديدة دي بترجع المية بترجع واخد بالك، المية بتطلعش عالي فعشان كده بيستخدم الترمبات، ترمبات ترمبات ضخ كبيرة كبيرة كل ترمب قد كده عشان ترفع المية. وشوفي بقى لما يتصرح في الصحراء 4.5 لـ5 مليون فدان يضافوا للرقعة الزراعية بمصانع.
0: محتاجين الحاجات دي يا سيدي،
1: محتاجين بس يتعمل، بس شكرا للي بيعمل صح طبعا. وشكرا للتخطيط وشكرا للناس اللي عندها يعني عزيمة وكده. طبعا
0: بقول لك ايه، نطلع فاصل ونرجع نواصل.
1: قول

0: زهرة في
1: خيال. 92.3 FM البرنامج المصري، ورجعنا تاني مع سؤال بقى مش على مصر الوقت يا سيد، هنتنقل على ترامب. ترامب بيهدد إيران بغارات جوية بالرغم من أنه عملوا معاهدة سلام. إيه الصح بقى؟ مش فاهم أنا.
2: معاهدة سلام ما زال، بس معاهدة سلام صحيح، ولكن هي المعاهدة اللي بقولها معاهدة سلام لسه ما بقتش، ما فيش معاهدة لسه. ده هو يعني عبارة عن اتفاق كده ان احنا نبطل حرب ونبدأ نتفاهم في ظرف شهرين 60 يوم ولا حاجة. هم اتفقوا على هذه الوثيقة يعني ان هم يبطلوا حرب وبتاع، ولكن ما زال هناك اسمه ترامب ده بيحط ضغط على ايران. ايران بدأت تعمل ايه في هرمز؟ ايران كذبت مضيق هرمز ناو، ما كانش ورقة. مضيق هرمز ما كانش موجود قبل الحرب، ما كانش في الاتجاه بتاع يعني ترامب ولا غيره، لكن هي مسكته أصبح ورقة دلوقتي. وهناك تفاهم ما بين إيران وما بين عمان على مضيق هرمز، ويمكن يبقى فيه يعني دفعات للناس اللي هي هتعدي للشبس اللي هتعدي دي. فإيران ضربت سفينة كانت بتحاول تعدي من مضيق هرمز فضربتها، فجت الولايات المتحدة أو أمريكا فردت الضربة لإيران، وده معناها يا إيران خلي السفن تعدي لها بقى تعدي. وهذا بالك أدي الحكاية بس لك، ويهدد شوية. فدي طريقة اللي هو بالنسبة لترامب. هل هيوصلوا الحل؟ هل ما يوصلوش لحل؟ ولكن إيران عندها فكرة وهي بتفاوض بتقول يعني السفن اللي بتعدي في من مضيق هرمز بتعدي في المياه الإقليمية بتاعتي، وبالتالي علشان كده احنا يجب ان احنا يعني ناخد يعني ايه عمولة او حاجة زي كده في التعدية بتاعتهم دي. و يعني لسه، ولكن ومن ناحية بتاع عمان مثلا، في من ناحية ملايين المضيق ما بين عمان وما بين إيران، لكن بالنسبة للناحية بتاعت إيران غويطة شوي، فيها السفن الكبيرة بتعد من هنا. من ناحية بتاع عمان عالية شوي فبيعد منها بقى. برضو هنا أصبح مضيق هرمز أصبح نقطة في التفاوض بتاع
1: يعني المفروض ترامب ما يهددش ما دام في،
2: لا هو بيهدد على طول
1: ما دام في معاهدة سلام. يعني
2: لازمتها لسه ما فيش معاهدة، ما فيش توقيع معاهدة سلام. معاهدة سلام شيء، ولكن الوثيقة أو التفاهم على كذا دي شيء آخر. معاهدة السلام لسه بيتفاهموا عليها، وبعدين لما يتفقوا يوقعهم ومعاهدة السلام.
1: أوكي طيب نروح على اليوكي انجلترا. بيقول لك البريتش برايم مينيستر اللي هو سير كير
2: ستارمر
1: ده كان كويس، ليه فكر ان هو يستقيل؟ ما اعرفش
2: والله، في شغلة الحزب هناك بالصورة ديت. وفي الحقيقة يعني ترامب لهم في كل حاجة. ترامب برضو مش هبي يعني، ما هوش مبسوط من عشان خاطر ما ساعدوش أو ما مثلا كذا دولة، في منهم لندن، منهم يعني بريتن، علشان ما ساعدوش في حرب إيران، وكلامه دايما بالصورة دي. فهم لهم في كل حاجة. ستارمر مشي طبعا، وفيه ناس بتستخدم هذه الأمور من ناحية في الحزب يعني، فاستقال عشان خاطر الحزب ما يتفككش. وهي مالك الحزب وإلا يتفكك.
1: طيب طب مين يا ترى اللي هيحصل؟
2: والله مش عارف بقى، في هو مكان. اللي بعده هيجي بيقولوا ان هو يعني مش عارف برو امريكان، بيقول لسه ما شفناش لسه.
1: لسه
2: لم يحدد بعد.
1: ان شاء الله خير يكون لكل الدنيا. طيب يا سيد قول لي، اقول لك انا، اسالك انا على حاجه.
2: نعم.
1: النهارده كانت شخصيه الاسبوع على
2: الدكتور ياس
1: ده بتاع الدره.
2: ياس
1: الدره بيعملوا منه الفريك مش كده؟ بس انت عارف انه في فريك بيتعمل من الدرة وفريك بيتعمل من القمح.
2: كنت هقول لك انا وبعدين بتعلم يعني
1: بيحمصوا شويه الدرة او القمح.
2: نعم.
1: وبعدين بيطحنوه.
2: نعم نعم نعم. هناك في تعتمد على كل محافظه وكل اسره. وبعدين داخل المحافظه على كل اسره
1: كده يعني. الفريك احلى
2: والله، بس الأمح. يمكن ما اكلتوش بالي كتير قوي، ما اعرفش يعني، ما بصراحه يعني.
1: هو موجود
2: لكن
1: موجود
2: هو كويس الحقيقه. اللي بيستخدموا حاجات زي اتراك، بيستخدموا حاجات زي دي كتير.
1: نو انت ممكن تشتري الفريك وتعمل محشي
2: فريك يعني،
1: محشي حمام بالفريك او
2: محشي حمام فراخ. محشي حمام في حته في استراليا هنا
1: في كل حته.
2: محشي حمام
1: انت تجيب تشتري الحمام
2: وتذبحه.
1: وفي
2: تذبحيه فين يعني؟
1: يا عم في حتت بيذبحوها انا عارفه فين، ما تقوليش.
2: بس اقول لك
1: الفرخ، هات الفرخ قريب
2: يا سيدي. الفرخه بس هخلي بالك هقول لك.
1: او التركي
2: ممكن يعني يعمل الحاجة، بس yeah, هو yeah. كلمة الدبيح دي مشكلة.
1: لا مش دبيح.
2: العيال ما بيحبوش الكلام ده.
1: لا ما بلاش حمام.
2: والحمام بيضحكوا عليه.
1: هات الفرخ.
2: مين بياكل حمام؟ ياكل الحمام. لا شوية فولانة كبيرة دي.
1: بس أنا بفضل الفريك الدرة.
2: هو الحقيقة الدرة كويس جدا. وبعدين شوفي بقى دلوقتي الدرة الإنتاجية بتاعته وصلت لكام دلوقتي.
1: القمح بيبقى يعني بيحمصوه يطحنوه بيبقى برغل.
2: أيوة.
1: فده ديفرنت عن
2: البليلة ومش عارف إيه وبتاع وكلام كلام ده. الحقيقة وأنا مرة في القاهرة في مؤتمرات أبي النواحد برضو مصري،

0: وال هو اسمه ايه بتاع الدوري بتاع مندليف، مندليف يعني الجدول الدوري المندليف ده شغال بتاع كيمياء وهذا بالي. واداني الكتاب بتاعه الحقيقه وعزمنا على بيته. وروحت هناك قدموا لي هناك حاجه اسمها حاجه باللبن يعني والقمح مش عارف اسمها بليله بالقمح والبتاع، بس كانت فيري نايس الحقيقه.
1: طبعا
0: فيري نايس الحقيقه،
1: جميله
0: فيري نايس الحقيقه. فيعني عمل لي حاجات من الحاجات دي في البليله يعني
1: جميله
0: وفيها سمنه، كان فيها يعني سمنه. قالوا الحاج قالت لي كده زوجته يعني، قالت لي يعني فيها كمان زي السمنه حاجات كده زياده مع الميلك.
1: نطلع فاصل ونرجع نواصل.

0: ذبابة، نملة، أملة، ناموسة،
1: نعم نعم نعم
0: قنفسة،
1: نعم
0: أم 44،
1: نعم
0: كلها،
1: نعم.
0: بس أنا بقول لا،
1: ليست حقيقة.
0: حد أي واحد يجيب لي حشرة مذكر، طبعا في حشرات مذكرة كتير
1: طبعا، لأن
0: زي إيه قول
1: مثلا النحلة؟
0: لا النحلة مش مذكر،
1: سوري الدبور، يعني
0: دبور مثلا، عنكبوت،
1: عنكبوت،
0: صرصار،
1: صحيح صحيح صحيح،
0: وبق
1: وغيره وغيره وغيره الحقيقة يعني ده
0: وغيره anyway.
1: لا تستقيم
0: دي شوية شوية يعني
1: بالعقل، لا تستقيم الحقيقة على حاجة بسيطة على حاجة واحدة بس، على ناحية واحدة
0: فرفز.
1: صحيح كويس والله تضحك.
0: وفي حاجات تانية كتير لو انت حشرات
1: طبعا في علم الحشرات ده علم كبير.
0: anyway كده ننهي فقراتنا
1: الفرفشة والدردشة.
0: الفرفشة والدردشة
1: ايه رأيك نسميها جاي بقى من هنا وجاي الدردشة، خمسة دردشة وفرفشة،
0: ما أورا
1: الدردشة والفرفشة، ما هو تطور بقى
0: أيوة.
1: التنمية
0: لما المرة الجاية
1: التنمية.
0: المرة الجاية سيد لما تروح مصر،
1: نعم
0: روح زور الأماكن الجديدة دي.
1: طبعا هو الإنسان أنا بقول كده، هو أنا دايما بعمل كده، وعلى بالك لما بيكون عندي كده وقت بروح، أنا أحب أروح، وحتى في أي سفرية اللي أنت عارفة في أي دولة في العالم، ما أقعدش في فندق أبدا،
0: لا.
1: أطلع وأروح فين، ما أركبش تاكسي، أروح فين، أركب المواصلات الطبيعية العادية، علشان خاطر أتكلم مع الناس وأقعد على القهوة واتكلم مع مش عارف مين واعمل كده علاقات واخد معلومات.
0: تروح الدلتا الجديدة وتروح سيناء علشان تشوف البيوت الجديدة والمناظر الجديدة.
1: والله ممكن تشوف الحاجات اللي زي دي دلوقتي كمان على على على اليوتيوب او اسمها السوشيال ميديا مثلا. وممكن if you link your phone to the to the what you call TV.
0: حاجة تانية سيد لازم نفكر المستمعين على انهم اللي ما عملش الريبيت بتاع الريجستريشن
1: الريبيت
0: انت عندك عربية،
1: نعم
0: والحاجة عندها عربية لازم تعمل ريبيت تاخد 20% off احسن من بلاش.
1: صحيح صحيح،
0: فتعملوها تدخل على سيرفيس
1: سيرفيس فيكتوريا سيرفيس
0: سيرفيس فيكتوريا وتملى الابلكيشن وتبعت. اوكي
1: هنا المدة قربت تنتهي يعني.
0: اوكي اورايت يا سيد، نخرج دلوقتي
1: فاصل ونواصل.

0: 92.3 FM البرنامج المصري. آخر حاجة يا سيد، إحنا بنقول خمسة دردشة، نقول خمسة فرفشة. حاجة بس طريفة هسألها لك. بيقول لك إيه الحشرات كلها أسماء مؤنثة؟ مثلا بيقولوا
1: كلها
0: بيقولوا

مع المسيح ذاك أفضل جداً. انتقل إلى الأمجاد السماوية المرحوم عادل سليمان زوج السيدة كاميليا سليمان والد كل من جوزيف سليمان والسيدة جيسيكا وآدم سليمان زوج السيدة ناتالي سليمان وجد كل من جاك وفالور. وسوف تقام مراسم الجنازة يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 من شهر يونيو الجاري في تمام الساعة 11:30 في كنيسة سان جيمس القبطية الأرثوذكسية وذلك على العنوان التالي 355-357 لوايت هورس رود نانوادينغ. وسوف تقام مراسم الدفن بمقابر العائلة في منطقة فوكنر. طوبى للأموات الذين يموتون في الرب، نعم يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. أسرة البرنامج المصري تقدم تعزيات السماء لأسرة المرحوم عادل سليمان وتخص بالذكر السيدة كاميليا سليمان جوزيف وآدم سليمان ونياحا لنفسه الطاهرة في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

0: أيوة السيد. دلوقتي هقول لك شكرا جزيلا إنك شكراً أنت حضرت من بعيد من آخر الدنيا. و بنقول لكل أعزائنا المستمعين لا تنسوا لقاءنا القادم إن شاء الله يوم الثلاث من 2 to 3 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe. Keep listening and keep always always safe. Smiling. We safe طبعا. Take care on the road and enjoy the rest of the afternoon.
1: Okay.
0: Okay يا سيد.
1: Okay.
0: طبعا تحياتي تحيات كولين إشكان
1: وتحياتي وتحياتي للسادة المستمعين وتحياتي لك وشكرا جزيلا على يعني مساعدتك أيضا والأسئلة اللي أنت بتطرحها يعني بتعملي مجهود كبار في الأسئلة ديت والسؤال اللي بتاعنا يعني سؤال
0: مرة
1: جاية يعني
0: بأسئلة
1: سؤال جامد.
0: باي.
1: طيب باي باي, باي. سلام.

ثانية بثانية لو حتى تروح آخر الدنيا فرحت معاك أول فرحة أشتاق وحياتك للتانية فرحت معاك أول فرحة.